0: الاثنين
1: ثلاثة
0: الأربعة
1: الخميس
0: جرومي وقتو جاب جرومي بني وقتو تي إغسي بنتلو بوخمني دين تي ويتيو خلات أك وقتان تي خيو خيو جامونو
1: فوروم سور لاكتواليتي وخلين سين خلات تي نينين كو جيسي
0: أتيار أتيجين تي 92.5
1: فوروم سور لاكتواليتي
0: الاثنين جاب الخميس
1: جرومي وقتو بجرومي بني وقتو

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سنغال الدولية نقدم إليكم برنامجكم الأسبوعي المكتبة، على المساعدة الفنية بامختار سار، من إعداد وتقديم سلمى فالمختار.

بين الحديث بي موي حديث جبريل نون لسيوي نختي جبريل لجوغي مقرون جانجل يونجو صلى الله عليه وسلم نيونا تي اي برشان يوبري مو جوغي تي صحابي عمر بن الخطاب موكو صلو دفني بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. حديث بي عمر بن الخطاب موقو صلو موني بن بس نيونغ توك أكيون النبي صلى الله عليه وسلم كي

كي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت